لا تقول أني فاشل، قول إنه أني أحاول من جديد. ولازم تتعلم وإن كانت الطريقة صعبة، فأحياناً تمنع عنك أشياء أنت تحبها حتى تحصل الأفضل منها.

تعرف أنه أكو أخطاء قانونية تخليك تخسر حقك حتى إذا كان عندك حق. مثلاً لا توقع على أي مستند قبل ما تقرأ وتفهمه، ولا تعتمد على وعود شفهية فقط، وحاول توثق كل اتفاقياتك، ولا تأخر المطالبة بحقك حتى ما يفوتك المدة القانونية، ولا تسلم أو تستلم مبلغ بدون سند أو وصل موثق وبتاريخه، ولا تهمل مواعيد الاعتراض أو الطعن على الأحكام. وأخيراً لا تعتمد على معلومات قانونية من مصادر غير موثوقة، وحاول تستشير أصحاب الاختصاص.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عندك مهام ومسؤوليات هواية ومحتار من وين تبدي؟ حاول تبدي من الأهم وتنتقل للمهمة، لأن الدماغ ما يقدر يركز بكفاءة على أكثر من مهمة معقدة، وبالوقت نفسه إنجاز هذه المهمة راح يزيد من إنتاجيتك. فركز على مهمة واحدة وراح تشوف الفرق.

دقائق بسيطة ما تساوي فرق. الحقيقة هواية من الإنجازات تبدأ بدقائق بسيطة، صفحة تقراها، فكرة تتعلمها، أو مهمة تنجزها خلال اليوم. كل هذا يقربك من أهدافك أكثر مما تتوقع، فلا تنتظر وقت طويل حتى تبدي. استغل هالدقائق البسيطة حتى يكون أكو فرق بحياتك.

0: service.
1: Yes, sir.
2: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ألوان وأثاث. هو فن يعكس شخصية أصحاب البيت ويمنح المكان روح وهوية. ومن الحضارات القديمة حرص الإنسان أنه يزين بيته بالنقوش والأقمشة والأعمال الفنية، هذا مو للترف بل يخلي المكان مريح ومليء بالطمأنينة. واليوم خبراء التصميم ذكروا أنه التفاصيل البسيطة مثل الإضاءة، النباتات وترتيب الأثاث ممكن تصنع فرق كبير بالشعور بالراحة والسعادة داخل المكان. Yeah. Weezy,

إذا ناوي على سفر نتمنى لك سفرة سعيدة وتوصل بسلامة إن شاء الله، بس اتأكد من إغلاق الحقائب وإنه أنت وياك المستندات الضرورية واتبع إرشادات الطيران أو النقل العامة. فالسلامة بالسفر تبدأ بالتخطيط والوعي قبل الانطلاق.

0: What up, guys?
1: We're Just the Screw.
0: Hope you enjoyed listening to our party mix.
1: Check us out on www.justthescrew.com.
2: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدماغ من أهم الأعضاء اللي موجودة بالجسم البشري، ودماغنا يحتوي على 86 مليار خلية عصبية تقريباً، وكل خلية ممكن أنه تتواصل مع آلاف الخلايا الأخرى، وهذا اللي يخلي الدماغ آلة مذهلة للابتكار وللتعلم ولحل المشكلات بشكل مستمر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تحس نفسك مو بأفضل حالاتك. إحنا نقول مو كل يوم لازم تكون بأفضل حال، فأحياناً تحتاج إنه تكمل يومك بهدوء، وهذا إنجاز بحد ذاته. يعني حاول تتعلم تقول لا لما تحتاج. فرحتك هي مو أنانية، هي ضرورية حتى توازن نفسك. وخلي عندك شيء بسيط يفرحك يوميا، حتى لو عبارة عن كوب من القهوة، لحظة هدوء، أو لقاء بصديق.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من غير مناسبة. فالمهم شلون ترفض، ابدي بالشكر والتقدير وخليك صريح بكلامك وبسيط، فالأعذار الطويلة ممكن تضيع الموضوع، وأكد أن العلاقة بينكم أهم من أي هدية.

الصحة كنز ما يتعوض، حافظ عليها بخطوات بسيطة، اشرب مي كفاية، تحرك يومية، وخلي نومك منتظم، ولا تهمل وجباتك الأساسية. فالعناية البسيطة اليوم توفر عليك مشاكل الغد، وتذكر أنه صحتك مو رفاهية، هي أساس اللي تواصلك بهذه الحياة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: بحياته.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحلوة اللي زي بغدادنا الحبيبة جسر الجمهورية، وهو اللي يربط بين الكرخ والرصبة على نهر دجلة. أنشئ ب 1950 وبإمكان المهندس الفؤاد كاملة، وطبعا لتسهيل المرور وربط جي بغداد، وتطور عبر السن وصارت عليه إضافات مختلفة. المهم أنه نقطة العبور الرئيسية ومنظرة جميل على نهر دجلة.

المرأة جزء مهم من مجتمعنا العراقي، وحقوقها جزء من حقوق هذا المجتمع. فلما تحمي الدولة المرأة وتضمن مساواتها وتحسن تعليمها واقتصادها وتقدم الأمان للجميع، فكل شخص مسؤول عن تعزيز هذه الحقوق سواء بالبيت أو العمل أو المجتمع، يخدمني مو بس المرأة وإنما كل المجتمع العراقي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح وطريق أهدى، لأن الفعل يمنحك لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الموسيقى غذاء الروح، وفعليا تغير من نتيتاكا. طبعا احنا نسمع هي عبارة عن سلسلة من الاهتزازات المضمى تتحول لترددات دقيقة وتوصل لأذان المستمع. الصوت أثر على المزاج، يحفز المشاعر ويخلي حياتنا اليومية أكثر حيوية وإلهام، يخلصك هواية من التوتر. وحتى الآونة الأخيرة صارت علاجة، وحتى تكون أنت مرتاح اليوم، خليك ويانا يعني عسم وأسمع الموسيقى من أي بي 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي. تعرفون أنه هو انفصل من المدرسة ووصفه بأنه هو طفل غبي ما يفهم أي شيء؟ لكن رغم هذا والدته كان إلها رأي ثاني تماماً، آمنت به وعلمته بنفسها. واليوم أكيد تعرفون أنه اسمه مربوط بالنور اللي دخل لكل بيته، فهو مخترع المصباح. هنا نتوقف حتى ما نستهين بدعمنا لأولادنا وتشجيعهم، فأحياناً الإيمان بشخص واحد يغير العالم بالكامل.

خان مرجان ذاكرة بغداد التجارية هو معلم تاريخي يرجع للعصر العباسي وموجود بقلب بغداد القديمة، شيد حتى يكون محطة للتجار وللمسافرين ومكان لاستراحة وتبادل البضائع والأفكار. هذا بوقت كانت ببغداد مركز اقتصادي عالمي، ويمثل الخان دليل على ازدهار الحياة التجارية والتنظيم الحضري ببغداد، وعكس دور العراق كحلقة وصل بين الشرق والغرب. والحفاظ عليه اليوم يعني نحافظ على هوية بغداد الاقتصادية والاجتماعية وعلى صورة مدينة عرفت الحياة والعمل والثقافة منذ أبعد العصور.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حتى تحافظ على أجهزتك الكهربائية وعملها بكفاءة، لا تهمل الصيانة. بس قبل التنظيف أو إصلاح أي جهاز كهربائي، اتأكد من فصله من مصدر الكهرباء، لأن إجراءات السلامة البسيطة تقلل من خطر الصعق الكهربائي وتحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: All right, man, I'm ready when y'all are.
2: This is your song, Mike. Let's do it.
1: All right. Here we go. 1, 2, 3, and...

تتخيل موسيقى انكتبت قبل أكثر من 200 سنة ولليوم تنعزف بمسارة حول العالم؟ نعم، هذه السيمفونية التاسعة اللي انكتبت بعام 1824، قدمها الموسيقار الألماني بيتهوفن، وهي رائعة من روائع السيمفونيات اللي كتبها وواحدة من أعظم الأعمال الموسيقية بالتاريخ. المثير أنه بيتهوفن كتبها وهو فاقد للسمع.

تقريباً، مع ذلك قدر يبدأ بعمل خالد، ختم بمقطوعة أنشودة الفرح اللي صارت رمز للأمل والسلام والتآخي بين الشعوب.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: I hope you like my mixtape.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

أبو القاسم الزهراوي من أعظم أطباء العصور الوسطى، صمم أدوات جراحية ما زال البعض منها أساس بالطب الحديث، يلقبوه أبو الجراحة الحديثة. انولد بالأندلس لكن أصوله من الحضارة العلمية العراقية، كان يشوف الطب يحتاج أدوات مثل أي علم آخر، فبدأ يعمل على شيء جديد وصمم أدوات جراحية لأول مرة، وكتب موسوعة طبية ضخمة وشرح العمليات خطوة بخطوة. والمفاجأة أنه هذه الأدوات ما زالت تستخدم حتى اليوم وبشكل مطور.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.